على الله ما فيه وده على قطع الملياك وما سالة بنتناش في الهوض مكويت على بنتش بس لابو سبيت لابو سبيت لابو سبيت لابو سبيت لابو سبيت لابو شادي كابا وسو